0: Radio G 101.5 FM.
1: ولا ان شاء الله باه نخدموا لكم الطرب وندير لكم الضو ونعبروا لكم السوندات الفايده وردوها لكم جنه، وعدوكم ان شاء الله راهي ناخذ لكم البيض.